sama kita berniat membaca zikir. Mudah-mudahan membaca zikir 70 ribu ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan menjadikan tebusan untuk api neraka, dan mudah-mudahan simpanan untuk di negeri akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Innallah ghafurur rahim. Astaghfirullah. Innallah ghafurur rahim. Astaghfirullah. Innallah ghafurur rahim. Astaghfirullah. Innallah ghafurur rahim. Astaghfirullah. Innallah ghafurur rahim. Astaghfirullah. Innallah ghafurur rahim. Astaghfirullah. Innallah ghafurur rahim. Astaghfirullah. إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله إن الله غفور رحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. Mari sama-sama kita berniat membaca zikir 70 ribu. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita memiliki tebusan dari api neraka, dan mudah-mudahan simpanan di negeri akhirat. Mari sama-sama berniat. Allahumma inni nawaitu dzikra li 70 alfan fida'an minan nar wa dukhran li lillahi ta'ala. Dalam hati ya Tuhanku, bahwa sengaja aku berzikir 70 ribu untuk tebusan dari api neraka dan simpanan bagiku karena Allah Ta'ala. Afdalu dzikri fa'lam annahu

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي، صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم، وما سبحنا من سبحان الله بحمده، وما حللنا من لا إله إلا الله. صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة، نقدمها ونهديها إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أبي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه ولم أجمعين، ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم مثل المسلمين أجمعين، وخصوصا إلى رؤاد بنت أبريان شاه، ثم إلى روح رداء جفرة بن أبريان شاه، ثم إلى روح أميرة حفيظة بن أفريان شاه، ثم إلى روح محرطانيلا بن هجي برهان، ثم إلى روح حجي أحمد برجاني بن هجي برهان، ثم إلى روح حجة نور ليلى بن هجي برهان، ثم إلى روح حجي أحمد بن هجي عبد القادر، ثم إلى روح حجي أربية بنت هجي محمد طيب، ثم إلى روح عبد المعين بن هجي محمد طيب، ثم إلى روح إبراهيم بن أنانغا بن، ثم إلى روح مسليان بنتي أنانغا جان، ثم إلى روح إسنا جوليانتي بن ساندري، ثم إلى روح حتى بن هجي رشيدي، ثم إلى روح شحريف الله بن هجي محمد حتى، ثم إلى روح رحمة ريادي بن أحمد طلحة، ثم إلى روح بارتومي هرجو بن عبد الله، ثم إلى روح إبو ردميني بنتي سرات، ثم إلى سوغن سبكتي بن بارتومي هرجو، ثم إلى روح سكين بن هجي محمد سابيرين، ثم إلى وردان ديا بنتي أشكين، ثم إلى روح سابيرين بن هجي سيتي ميسارة بنتي هجي محمد بسري، ثم إلى روح حجة نورميتي بنتي هجي فجر، ثم إلى روح حجي سعيمي بن هجي دهلان، ثم إلى روح حجي حبيب بن منصور، ثم إلى روح حجي أسنوي بن هجي جفري، ثم إلى حجي هشاح بنتي هشيم، ثم إلى روح حجي سبكي بن هجي نصر، ثم إلى روح جهري أزهر بن درمان، ثم إلى روح فريدة بنتي بقران، ثم إلى حجة يوسفيانا بنتي جهري أزهر، ثم إلى رسيوتي بن بدري، ثم إلى حجي مرحني بن غاغا، ثم إلى أنيس بن أمو، ثم إلى أمت ليمان بن بليا، ثم إلى صفندي بن رقمندا، ثم إلى روح محمد تيني بن دلما، ثم إلى سلامة بنتي إمران، ثم إلى مصطفى بن عبد الله، ثم وافق أجيجة بنتي كفريانسا، ثم إلى رملي بن أنام تقاتل والدينا والدكم، ثم إلى أحمد بوجي بن سلم شهري، ثم إلى سهر الدين بن عبد المجيد، ثم إلى تورية بنتي حجي حمزة والدينا والدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم وجعلنا الجنة منازلهم ومزاينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.